0: معاكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد. على الرشيد.

0: الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: الرشيد FM.

geçedir yine kuş emem var. O da geçedir.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الأجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور.
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز.

0: أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: رشيد أف أم. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

تحية حب وسلام إلى كل مستمعينا عبر الترددات الرقمية خارج العراق من أخواننا وأشقائنا العرب أو من العراقيين المغتربين في الخارج بمختلف جالياتهم. كل الحب لكم، صباح الورد عليكم إن كان صباحا، مساء الحب عليكم إن كان مساء، وتحية لكل موظفين في بغداد في محافظاتنا أيضا. إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. من قلب بغداد من الكرادة أحييكم في بنجور، وأرحب معاكم أو أرحب بيكم معايا لساعة 10 في ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور، تحية للناس اللي تتريق الصبح، وإذا ما تتريق ريوق قوي تفتح ريكها بأي شيء، بأي شيء يعني لا تطلع سادة، أي شيء ممكن أكو يأكلون فواكه، ممكن يشربون عصير، أي شيء أي شيء. تحية للناس اللي تأكل فواكه مجففة الصبح، يعني مثلا تين، مشمش، ذني الأمور الأخرى، أوكي أحسن من ماكو. وأصلا يقولون بالنسبة للمشمش يقولون أنه يحتوي على حديد أكثر من اللحم الأحمر، يعني أكثر من لحم البقر والخروف. هو صدق هذا الحكي؟ أهلا بكم في 360 درجة.

كثيراً ما تصادفنا على منصات التواصل الاجتماعي صور وتصاميم براقة تحمل معلومة تبدو صادمة. المشمش المجفف يحتوي على حديد أكثر من اللحم الأحمر. كقراءة أولية قد تدفعك هذه المعلومة لاستبدال شريحة اللحم في وجبتك بحفنة من المشمش المجفف، ظناً منك أنك منحت جسمك جرعة مثالية من

حديد. لكن هل الخلية البشرية تتعامل مع الغذاء بآلة حاسبة مجردة؟ تعالوا لنتعرف أكثر عن هذا الفخ الرقمي. عندما تخفي الأرقام نصف الحقيقة.

لغة الأرقام لا تكذب، ولكنها قد تضلل إذا انتزعت من سياقها. إذا وضعنا 100 غرام من المشمش المجفف تحت المجهر التحليلي، سنجد أنها تحتوي بالفعل على حوالي 2.7 ملغرام من الحديد. بالمقابل 100 غرام من اللحم الأحمر تحتوي على قرابة 2.6 ملغرام. والنتيجة المشمش ينتصر، لكن النتيجة البيولوجية مختلفة تماما. السر في هيكل الجزيئات هو السبب الحقيقي وراء تفوق اللحم، ولا يكمن فقط في الكمية بل في النوعية وسهولة الامتصاص. وهنا نأتي إلى تفكيك نوعي للحديد. الحديد الهيمي هو الموجود في اللحوم الحمراء. هذا النوع يمتلك هيكلا جزيئيا شبيها جدا بالحديد الموجود في دماء أجسامنا، والنتيجة الأمعاء تتعرف عليه فورا وتستقبله كضيف شرف ليتم امتصاصه بكفاءة عالية جدا تتراوح بين 15 إلى 30%.

تكلم ابويا يمشمش لك. صباح الخير، صباح المشمش عليكم. تحية للناس اللي ما نايمين زين، اصلا نايمين 4 ساعات، 3 ساعات، 5 ساعات، او جريها فجرة من البارحة. شنو انت ايها الخارق جريندايزر؟ هلا والله. تقول دراسة انه الاشخاص اللي يقدرون يشتغلون بكفاءة 5 ساعات من النوم هم أبطال خارقون لديهم طفرة جينية نادرة. إذن تقول الدراسات أن هناك بالفعل طفرة جينية نادرة جدا تمتلكها نسبة ضئيلة جدا من البشر، تعرف باسم طفرات النوم القصير الطبيعي العائلي. الأشخاص الذين يمتلكون هذه الطفرات في جينات محددة مثل الـ DEC2 والـ ADRB1 والـ NPSR1 يستطيعون النوم لفترات قصيرة تتراوح عادة بين 4 إلى 6 ساعات والاستيقاظ وهم يشعرون بالنشاط الكامل والانتعاش دون أن يعانوا من الآثار السلبية المعتادة للحرمان من النوم.

إذا كانت الغرفة باردة ما توعوا اللي ناموا، خليهم يحرقوا دهونهم. الغرفة الباردة وأنت نائم فيها تساعد على حرق الدهون، صح أم خطأ؟ سر الشباب وحرق الدهون أثناء النوم، هل في تبريد غرفتك؟ ماذا لو كان مفتاح الرشاقة وتأخير علامات التقدم في السن لا يتطلب ساعات إضافية في النادي الرياضي، بل مجرد خفض منظم لدرجة حرارة مكيف الهواء قبل النوم؟ تكشف الأبحاث العلمية مستمعينا الحديثة طبعا أن النوم في بيئة مائلة للبرودة تتراوح بين 16 إلى 19 درجة مئوية يطلق داخل الجسم سلسلة من التحولات الحيوية المذهلة، فبمجرد انخفاض حرارة الغرفة يستيقظ نوع فريد من الخلايا يعرف بالدهون البنية، على عكس الدهون البيضاء التقليدية التي تخزن السعرات. تعمل هذه الدهون كأفران حرارية مجهرية تلتهم الجلوكوز والسعرات الزائدة لتوليد الدفء، مما يرفع معدل الأيض الليلي تلقائيا. ولا تتوقف المعجزة عند حرق الدهون فقط، فالبرودة المعتدلة تحفز الجسم على الدخول السريع في مراحل النوم العميق، حيث يتضاعف إفراز هرمون النمو والميلاتونين بأقوى مضادات الأكسدة الطبيعية في الجسم. يعمل هذان العنصران كفريق ترميم ليلي يصلح التلف الخلوي ويجدد نضارة الجلد ويكافح الالتهابات التي تسرع الشيخوخة. إذن النوم في غرفة باردة ليس مجرد وسيلة لنوم هادئ، بل هو مفتاح بيولوجي ذكي لإعادة ضبط الساعة الحيوية وتحويل ساعات الليل إلى جلسة علاجية مجانية لصحتك وشبابك.

0: الأقصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير دائما ودائما بانجور من إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بأحبابنا على الواتساب على 0770011415، والبداية من أبو دلة. صباح الورد وأسعد الله صباحكم بالخير ومتعكم الله بالصحة والعافية وبث في نفسكم الطمأنينة وملأ قلبكم بالسعادة وأيامكم بالراحة وأعمالكم بالبركة وحفظكم الله وأهلكم من كل مكروه، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو الدلة. بس مشاركنا بشي من ذاكرة الزمن، أغنية يا بردين يا بردانة، وش قلنا لك يا دادة زعلانة؟ طبعا للمطرب السوري ذياب مشهور من مسلسل ملح وسكر، أتمنى أن تنال إعجابكم، يعني هذه مسلسل عظيمة بصراحة. إحنا نأمل للدراما السورية أو للفن السوري أنه يرجع يقدم مثل قبل عشرات السنين. أي يعني تحياتي لك يا أبو دلة كلك ذوق. محمد كاظم من ميسان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، هلا والله. الباشق لا تسلموا قلوبكم لشخص متردد في وده، الود شيء ثابت لا يتوقف حتى في الخصام والبعد. صباحكم مسك وعنبر. أحدهم قد يسأل عنك لأنك تشاركه حزنه، وآخر متعته، وآخر عمله، لكن أفضلهم من يسأل عنك لأنه أضاع نفسه وأنت لست معه. صح. عباس الحمداني، صباح الخير، عطر الله صباحكم بأمنيات تمحو الأحزان ويقين يزيد الإيمان وصحة تعافي الأبدان. يا صباح الهنا والريحان يا أبو السمرة. سليم الجعفري يقول أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك، عهدتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في وداد من نهاك، فكيف تغيرت تلك السجايا ومن هذا الذي عني ثناك؟ فلا والله ما حاولت غدرا، فكل الناس يغدر ما خلاك، فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاك؟ حبيبي كيف حتى غبت عني؟ أتعلم أن لي أحدا سواك؟ وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المصاعب ما دهاك. أسعد الله.

أوقاتكم بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ. أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد. صباحكم ورد وفل وياسمين. أنتم ومستمعي برنامج بانجور مستمعكم سليم الجعفري. عاش الذوق. إلى أزادنا يقول نهم بحبال زعلك يرهمنا الوقت ما راضي مرة يرهمنا ولا ينصح زعل يذبح تعال بخاطر تمرجح وشيل الصوت من عندك وشيل الصوت من عندك وقولا صح كتبت مشطر ونايل نسيت اكتب لك موشح عقل طاير تعال وشوف نش صاير سبحة وبيت خير يرهمنا الطفل وطشرت خرزات مية. صباح الخير يا صباح الورد وتصفيق تصفيق يا أزادنا صح لسانك. صدام الزبيدي صباح الخير فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة آمين وإياكم إن شاء الله. الأستاذ حسن الزهيري صباح جميل معطر بعطر الفل والياسمين عليك ستبان وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد. ونصيحة قانونية نقل الزوجة أسرار بيت الزوجية إلى أهلها جريمة زين يعاقب عليها القانون بحسب نص المادة 438 فقرة ألف من قانون العقوبات العراقي وقد تصل عقوبتها حبس لمدة سنة أو غرامة مالية. لذلك فإن إفشاء أسرار العائلة أمر غير قانوني يا عزيزتي وهذه الأسرار قد تمس سمعة الرجل بطلاً اتبسبس ترى تخليشن ترى نخليشن توسوصاً بالسجون وبالقانون للعلم. أخوكم ابن ديالة حسن الزهيري شفت بالله

اللي تنفصلين عن زوجك يعني ترى ما له داعي لب لب لب لب لب. وانت كذلك يعني بالله هاي شينا على الرياجيل كلش غلط. الرجال يعني ورا ما ينفصل يقعد يحكي عليها وما عيب يعني هاي مرتك كانت ام اولادك اذا ماكو اولاد ما يخال مهما يكون كان بعدين مو من شيء من الرجال ان يتكلم رجل عن امراه فنعوفها هاي السوالف النسوان يعني تحسبها على خواتك احسبها على اهلك زين فلا تحكي عليه قولوا قول راحت بطريقها الله يوفقها ويستر عليها لا تحكي عليها اما انت يعني فكلش عيب كلش عيب والله العظيم عيب ما له داعي هاللي تبسبس على الرجال بالطالعه وبالنازله وعبالك علك بحلقك صاير يعني تحبي تي تردي يعني ترى تبسبس هواي على رجلها تريده تريد ترجع له والله لانه المفروض صفحه وراحت فتحبي حبيبتي إلا عاد ليش ما شتي شاطرة وياه يعني شفتي الأخبار شي يسوي وين وصلك للسجن

صباح الخير والعافية. من لؤي محسن، صباح الخير والورد ستبان، صباح الخير عليكم جميعا وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج. ممكن طلب أن تهدون أغنية بمناسبة عيد ميلاد ابني حسن المجتبى، وآسف على الإطالة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أولا رحب بحضرتك أخويا، يعني يمكن أول مرة تشاركنا. اثنين كل سنة وحسوني بألف خير إن شاء الله.

ينشأ نشأة الصالحين وإن شاء الله تفرح به ويجيب لك الخير والبركة إن شاء الله وتشوف ولد ولده بإذن الله. راح نهدي أغنية الحسوني وكل عام وهو بألف خير.

0: يعني الاحتفال بالعيد ميلاد الصبح ما حلو اذا مظلمه وشموع وهذه يعني هاي الضوء ضوء الشموع وبوسط ظلام احلى. بس ان شاء الله اليوم تسووا له احلى عيد ميلاد استاذ لؤي رجاء، ويا ريت تبعث لنا صوره العيد ميلاد باكر. اذا ما بعثت معناها ما مسوي الحسوني انت عيد ميلاد. اوكي يلا الله يسعدكم ان شاء الله ويكثر اعيادكم وافراحكم يا اخويا. عندنا مسج فويس من البارون الشايب. هلا بالشياب.
1: صباح الخير.
0: يا هلا
1: عليكم وعلى المستمعين اجمعين وعلى العراقيين كافه. ان شاء الله يكون يوم سعيد.
0: امين.
1: بدايه ونهايه شهر سعيد ان شاء الله على كل العراقيين
0: يا رب،
1: وعلى كل واحد يسمعني ويسمعك إذاعة الرشيد. عندي طلب من حضرتك انه تدعي لنا ستبان اذا ممكن. الله يوفقك. تحياتي الشايب الراهب.
0: والله والنعم. عن شنو ادعي لك؟ حدد لي اكتب لي عن شنو ادعي لك. مو كل دعاء الى إلا تسعيرته. يعني تعرف أكو دعاء يحتاج لشهقة. أكو دعاء يحتاج لهيجي أكو فردني وأشيل إيدي. أكو دعاء يحتاج لبكاء تضرع. فتقول شي تريد، تريد يعني تتزوج، تريد تسافر، عندك سالفة فلوس، الحب داح داح والهجر كوخي كوخ. إن شاء الله ييسر أمورك يا عيني، بس اكتب لي تحديداً شنو تريد وأسأل الله لك الفرج إن شاء الله يفرج عنك بما يجول في خاطرك، بما أهم صدرك أنت وكل إنسان مهموم الآن، كل إنسان يرجو الفرج من الله. أسأل الله أن يفرج عنكم يا أحبابي ويفتحها بوجهكم ويكتب لكم إن شاء الله ويا بداية شهر التاسع إن شاء الله الكثير من الفرج، الكثير من الفرح، الكثير من السعادة وتيسير الأمور إن شاء الله لي ولكم يا حبايب. إن شاء الله نتوكل على الله بس ومن أذي، ندير بالنا من الحوضة، ندير بالنا من الكارما، ندير بالنا من أنه نظلم إنسان، نظلم بزونة، نظلم أي واحد. خلينا بحالنا لأنه هذا زمن بعد ما يأجلك اليوم القيامة، هذا زمن إنه شو تسوي خليها بقصتك، يحرمك من رزق، اسم الله يصيبك شيء من السقم أنت أو عيالك أو، فتوكلوا على الله، نظفوا طاقتكم وأسأل الله لكم تحقيق المنى بما في صالح لكم. يعني أنت هسه متمني شيء جوزي يوديك للتهلكة، لا الله يبعده عنك ويستبدله بالأفضل. فالله يسوي لكم اللي بي سعادتكم وراحتكم. قولوا آمين. علي القيسي أخونا الغالي بونجور.
2: يا أبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيد أفهم، وتحياتي للمتألقة ستنا الغالية ست بان الموسوي، والمتألق المخرج المبدع الأستاذ وسام ماجد من قلب بغداد الحبيبة من الدورة، أخوكم عاشق رشيد الكابتن المدريد علي القيسي.
0: يا صباح الورد.
2: طبعا السلام عليكم المرة الثانية. أريد أحيي أخوتي السائقين التاكسي الكابتن علاء جاسم والكابتن صدام والكابتن توفيق الجبور أبو حمودي، وأحلى سائقين تاكسي منطقة الدورة الذهب. أخوكم وخادمكم عاشق الرشيد علي القيسي. وارد أحيي أخوي حسين الشيباني البرشلوني الذهب، وارد أحيي أبو موسى الذهب، فأقولهم حياكم الله أخوكم علي القيسي.
0: ألف تحية لك علي القيسي أخونا الغالي، صباح الورد عليك وعلى كل أخوتنا اللي ذكرتهم. صباح الورد والعافية على كل أخواننا سواق التاكسي، الله يسهل يومكم ورزقكم يا عيني. عندنا بعد سيدو أبو حمودي، صباح الخير والعافية والسعادة عليكم يا أحلى كادر وأحلى مستمعين ومستمعات، ربي يحفظكم. أتمنى لو ترجعون البرومو مال حجي سعد مال من بغداد لكل مكان. هو مو برومو، هو كان هدية من الغالي حجي سعد. طبعا تحياتي إله، مشتاقين الطلتة أخونا العزيز. فهي كانت مشاركة منا حلوة جدا، استخدمناها كفاصل اعتزازا بها، وإن شاء الله لا زالت هي موجودة، يعني إن شاء الله نسمعها اليوم. شكرا لمتابعتك يا سيدو. طالب يقول لفاتش الضيم يا روحي علت مر، وأشوف أن مو عسل فوقج علت مر، وأنا دنياي سوتني علت مر بحلق عجوز مسودنة وتلوش بيه. أحلى صباح وأحلى مقدمة للعلوية الذهب، اسم الله عليك، الله يجعل صباحكم ورد وعافية يا عيني، واجذبوا الطاقة الإيجابية. قولوا كلام جميل، قولوا مثلا شمس، قمر، وردة، فلوس. يا قمري يا حياتي

0: هو المتنفس، أو المكان اللي تقدر تحكي بيه اللي بقلبك. بانجور تعب من هاي المواضيع بصراحة، مواضيع الكلام بتقصير الخدمي والحكومي وعدم تطبيق القانون وإلى آخره، بصراحة أتعب البرنامج جدا. مو تخاذلا من ذكر هذه المواضيع، بالعكس، بس استونا قايلين يا الله، الله يخليك ويخلي كل الناس اللي يسمعونه، مقدرة جدا الحجم حرقة قلبك على بلدك، حرقة قلبك على المواطن الفقير، انت وحالك حال كثير من اخوتنا. بس اكو جوانب كثيرة نيرة احنا ما منتبهي لها. وجود حضرتك مثلا راعي نخوة ومحترم وعايش بالحلال وما مأذي بشر، وتروح تجي بطريقك وتحب وطنك وتحب عائلتك، وما يعني ما جنيت على بشر، ما سويت، يعني احنا جوانب نيرة في الحياة يا احبابي. وبما انه صبح وهسه قايلين ها يا الله، خلونا نحكي باشياء مفرحة. الله يخليكم، تحياتي. من إلى حربي يقول صباح الخير والعافية علينا وعليكم، مشتاقين. صوف بحلق مغزل صرت وش ما فرغ يطويني. الله الله للقاطع، زين خلي نسمع. شنو بعثنا من فويس؟
1: السلام عليكم عيني ستبان، شلونك اخبارك؟
0: اهلا
1: ستبان. التطبيق ده يخلي الجهاز يحمى، ما اعرف الخلل عندي لو بالتطبيق. زين رجعونا البث على التيك توك، رجعوه عمي.
0: ما يرجعوا،
1: رجعوه على التيك توك احسن.
0: ما رجع
1: هذا التطبيق، ما اعرف ليش جاي يخلي الجهاز تحمى.
0: شنو جهازك احمد؟ شنو جهازك؟ وش عليه التطبيق يسوي الجهاز يحمى؟ اي لعد هو هذا اصلا يحمى. شوف ما اعتقد، يعني ما اعتقد صوت التطبيق معقوله. بس انت شو تسوي؟ مو تفتح التطبيق تسمعنا، سد التطبيقات المفتوحه بالجهاز الاخرى، زين؟ يعني على قد مثلا يدزوا لك رساله على الواتساب او تدزلنا ممكن. ف اي يقول هذا عذاب. تحياتي لك يا عيني، ان شاء الله يعني ان شاء الله ما يحمى بعد عيني. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. تالي ويا عسل بابل، هسه شفنا منك لا عسل شفنا ولا سلة. يا لا لا لا.

0: زكريا الغالي بونجور.
1: صباح الخير، صباح العافية على كل مستمعي راديو رشيد.
0: يا هلا،
1: على أحلى بان وأحلى وسام مرزو. إن شاء الله صحة وعافية على الجميع.
0: آمين.
1: إن شاء الله فوز ريال مدريد على برشلونة من هسه.
0: هاي
1: سموني برشلوني.
0: هاي ترى والله حرشة.
1: كم يوم غايب عليكم وجيت موجود. شوية جيت مريض.
0: وهدروني.
1: تحياتي للجميع، زيكو الحلو.
0: ألف حمد لله على السلامة زيكو. زيكو التمريض وما حد خسر من شرك. شعليها برشلونة وريال مدريد، إيش فيكم أنتو؟ أنتو ليش شرانيين بالصباح؟ صحة وسلامة عليك يا غالي، والله ينصر لبانا على ذولاك الناس. هما شنو حيلعبون سوا؟ ها؟ زين، وصلنا لمن؟ وصلنا إلى حسام من السويد. بونجور ست.

0: أنا المحترمة، صباح الخير على كل من يعمل على إيصال صوتكم إلى العالم. صباح الخير على جميع المستمعين المحترمين، أحييكم وبوركت جهودكم لرسم الفرح والبسمة وإيصال المعلومة. مبروك عليكم هذا التألق والتفوق. تحياتي من جنوب السويد حسام. ألف تحية إليك يا أستاذ حسام، شكرا لمحبتك، شكرا لمتابعتك وكل التقدير لحضرتك. تحياتنا للأهل ولكل الجالية العراقية في السويد أو جنوب السويد. أزادنا بعثنا فويس، مرحبا.
1: شمس، قمر، نجوم،
0: غيوم،
1: كل شيء بيقوم. وعلى سمعت كلامك، فلوس فلوس فلوس. ما أدري أنت قلتي قولي هاي الشغلات فهسا أنا رددتها وراك. صباح الخير على أختي الغالية وعلى كل المستمعين.
0: صباح الورد عليك ومية هلا. شكرا يا أزادنا عطلة الحلوة. أخونا طالب بعثنا فويس.
2: صباح الورد، صباح الياسمين، حلوية الذهب، الله يسلمك، صحة وعافية إن شاء الله
0: على الجميع يا طيب، منور جدا. أحمد يقول لو كان في التبرير خير لقالت مريم عليه السلام فلن أكلم اليوم إنسية. ليس كل موفق يحتاج إلى شرح، ولا كل اتهام يستحق أن تدافع عن نفسك. أحيانا يكون الصمت أبلغ من كثرة التبرير، والله وحده يعلم الحقيقة كاملة ويعلم ما في القلوب. يسعد صباحك، صباحك سعيد وكلش صح، كلش صح، كلش صح. ألف تحية لك يا أحمد. أحبابي أنا وياكم وأحمد حنروح بريك، وبعدها راجعين نكمل مسجاتكم، وبالتأكيد حنكون مع صوت الصبح. انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتورز،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

من بغداد القديمة، راديو الرشيد 91.5. نكمل مسجاتكم أحبابي حتى نروح للصوت الصبح. والست سحر الخفاجي تقول: صباح الخير والعافية والبركة على عيونكم الحلوات قناة الرشيد، صباح الحبان حبيبتي عليتوا على المستمعين جميعا، مشتاقة لكم كوما. صباح الخير أستاذ وسام، أرجو أن تهدي المستمعين ولك أيضا أغنية حلوين ويدرون نحبهم للسيدة مائدة نزهت. الله، حلوين أنتي الحلوة وطلتك حلوة يا غالية، ومعودتنا على الحب. الله، يلا نسمع.

0: حلوين و يعني كلك ذوق. ست سحر حبيبة قلبي تقول شكرا شكرا الغالي وسام تدللين يا عمري. الأخ عبد الله أبو أيهم صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية ستبان. صباح الخير على المخرج الوردة وعلى المستمعين الكرام، إن شاء الله بخير. مرحبا اللي طلعت للبصرة لبيت شغلة ورجعت، طبعا الطريق ما خلص روح رجعة، طبيت ساعة تقريبا 6:30 للسبعة الصبح ببغداد.
0: أيه.
1: وأتحصر على البث، أتحصر على بونجور، يعني أريد الشهر
0: إيش تتحصر؟
1: يخلص يخلص. أريد إيش؟ الطريق يخلص ويخلص. تحياتي إليك وللجميع، أخوكم عاشق الرشيد عبد الله ضير.
0: عبد الله ليش تتحصر؟ إحنا مو اتفقنا أكو شيء اسمه أبليكيشن؟ ما عليك بحربي، حربي يقول يحمي الجهاز. لا. حمل التطبيق هسه ادز لك اياه، راح ادز لك التطبيق اوكي تحمله وين ما رحت راح تسمع البث. ثانيا البارحه ماكو بانجور والجمعه ماكو بانجور، اكو احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس. تمام، عندك الابلكيشن لو لا ادز اكتب لي بس. تحياتي إليك، الحمد لله على السلامة. شنو إن شاء الله راح ذبيتها بالبصلة. أستاذ حسن يقول أني دا استمع لكل الرسائل وبصمات المستمعين وأني بالسيارة بطريقي للدوام، أريد واحد باركنا فوز البرشة يوم الخميس. ماكو، خلوا عندكم روح رياضية يا ريالين. ليش الخميس باركنا لكم، باركت لكم وقلت لكم بالعافية وشايفين الخير إن شاء الله. هاي شنو؟ وحتى بارك لكم علي القيسي وما أدري منو بعدين يمو عركب كيفنا من بارك. ها عبد الله يقول اتحسر لين ماكو يا عيني. لا يعني المهم انتم سالمين وهذا الـ من الاحد للخميس يعني تجدد المحبه واللقاء على راديو الرشيد وبانجور يا عيوني انتم. ابو عبد الله اخونا الطيب الغالي،
2: اعتذر ستبان، اعتذر جدا بس والله يعني هي يعني شلون غصب القلب، بس اعتذر واني حيل حيل اعتذر وانت طيبة وتقبلي مني عندي الاعتذار.
0: ابدا اني اللي اعتذر منك، ما بدر منك الا الحق، وهذا حقكم انه تحجون ما في صدوركم بس شوية، لأنه ما أدري أني صايرة ما أدري شبية، صايرة حتى ما أتغدى وبطرق الغداء دا شوية أطلق شوية والله العظيم يعني أني ما أدري شبية، يعني أني ما أدري، أحس أني أريد مكاني مو هنا، يعني أني أتمنى ألقي فرصة عمل بشركة سامسونج بالصين حتى لو ألم لهم الفراغ انت وقع بالقاع. يعني سريد أطلع والله يعني أنا شوية صايرة من وراء طسات محمد القاسم زين، والازدحامات والكهرباء وما أدري شنو بالدنيا، والله العظيم تطلع تريد تتونس تريد تطبق سيارتك ماكو مكان، تلف سيارتك وترجع للبيت، يعني شوية ضايجة. عندكم سالفة ترفه عني قولوا لي، خدتوا مكان ما تحشوا عن الحكومة فكروا لي بسعادة.

0: اللي عنده فكرة ممكن أن تدعمني نفسياً وتضحكني وترجع الدم بوجهي، لأن الله لي راويكم وجهي، لا تقصرون. زين، برأيكم شنو الحل؟ شنو الشيء اللي ممكن يرجع السعادة؟ شوفوا، أستغفر الله من الجزع، أستغفر الله من عدم رؤية النعم اللي تحيط بينا. يعني أوكي، الحمد لله، الأهل، العائلة، الاسم، صحتك، عافيتك، أنت تروح تجي، ملابسك، قوتك اليومي، فراشك النظيف، كل شيء، حتى الشوز أجلكم الله، هو كلها نعم تحيط بينا. بس شايفين اللي يعني أكو نخصة، سبحان الله، شو خاف محسودين، خاف طاقين بعين. ها، أنت نذب بيت الخرزة الزرقة أستاذ وسام، إحنا أمورنا تخربطت أنا وياك والله العظيم. قاموا ذولاك الناس يقولون باع الضحكة، باع الونسة، شكوا عليهم رواتبهم 30 ورقة، 30، أنا دفتر أبو 30، الإبني ما عندي. أني راتب 30 ورقة وشوف أهلي. أصلاً أهلي ما أشوفه والله العظيم. زين، إذا دزلهم مسج بس أطمنهم، غير أحرق نفسي حرق بالدوام، حتى صير أشتغل بالصيانة مال القناة، أصعد للمرسلة وهاي أشلبة هيك على المرسلة، حتى البرجة صعدة. انزل يا أحمد، يا أحمد. فقاعد تجيك طاقة سلبية، يعني لن يورقي، لن يورقي، 30,000 ما عندي، 30,000 ما عندي. صلى على النبي، احنا نضحك، باعوا من اضحك، يعني اكو شي مو تمام. ما اقدر اقول. عافية استاذ وسام. هذا زين، فصلى على محمد وآل محمد، وتهدوا، مو يعني اذا رأيت انياب الليث بارزة فلا تظن بأن الليث يبتسم، إنه يبكي. زين، يلا تفكرونا ورح نحكي بصوت الصبح في هذا الموضوع. شاكر أبو مريم، أكرمكم ربي بدعوة لا ترد ورزق لا يعد وباب الجنة لا يسد ويجعل أيامكم سعادة وأفراح، وأسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين. تحياتي للأخت أمير المخرج والمستمعين. مسجي دزيته بالأربعة إلا 17 دقيقة وما قريته بالأربعة. أني يعني بعدني بغرفتي، يعني ها كتسلسل. والله عاد بكيفنا، تليفوننا، وإحنا نشوف مين نبدي وين ننتهي، شنو أبو مريم، أبو مريم، أبو مريم. وحدة عندها استعداد تتسلق المرسلة، لا تنتك بيها. خلي أبو عبد الله الغالي شنو يقول.
1: العظيم، رب العرش العظيم، أن يكتبك السعادة في كل مكان يا ستبان، مثل ما تنشرين السعادة، إنه أن يكتبك السعادة في كل مكان، ويرحم والديك، وإن شاء الله يعطيك ما تتمني يا رب. إن شاء الله كل ما تتمنيه أنت طيبة وإنسانة خلوقة، إن شاء الله الله يكتب لك إياها يا رب،
0: ويكتب لك السعادة والرزق وطولة العمر والعافية يا أبو عبد الله الغالي. أنت والله غالي. إلى الغالي أيضا عبد الله أبو أيهم بونجور مرة ثانية.
2: ستبون أقترح عليك اقتراح إنه تسوين مسابقة بيت، إنه الهدية يكون بيت، بس شروط دخول المسابقة إنه لازم يدفع دولار واحد حتى يدخل السحبة، وخلي هاي المسابقة مفتوحة لمدة شهر إنه البيت بدولار. أوكي
0: أوكي،
2: خلي طبلك فد مليون واحد يطيج دولار، مليونين، 2 مليون دولار، وتسوين السحبة وتأخذي لك بيت للفائز فد ب200 مليون دينار عراقي، والباقي بتجيب وافلت عوف الرشيد وخلي استاذ وسام واحدة.
0: زين نروح بالزنبرانية، ناخذ بيت بالزنبرانية، ما يفيد، منطقة جديدة أحسن حتى تقنع الناس إنه إحنا فعلا هذا مشروع جديد وبيته بدولار. حلو، حبيت. عفي عبد الله، حساب وين؟ حساب بنكي قصدك؟ عندي 4 حسابات بنكية والرصيد صفر. والله العظيم.

يشوى كل حسابات كبول مثل حسابات هسه. ليش مثل حسابات ذول؟ أنا اللي كاتلني شنو؟ إش قد جوني سياسيين مرشحين إنه أشتغل وياهم، نسوي لهم حملات دعائية وغيرها من الأمور يعني الانتخابية وكذا، ومكاتب إعلامية وكذا. صعد الوطني عندي بذيك الساعة ما أدري.

0: شوي أصيح تحيا مصر حتى مو العراق. المهم عفونا مني يعني شوية يعني. صباح الورد عليكم. الأستاذ المحامي أحمد عذاب منور يا غالي، حياك الله. أستاذ أحمد ما بيها صوت البصمة والله، إذا ممكن تحملها مرة أخرى أو تعيدها مرة أخرى أستاذ أحمد. نجرب منها.
1: صباح الخير علي ستفان الأختي رائعة والإعلامية المجدة ستفان الموسوي، تحياتي إليك وصباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى الأخ حسام ماجد. أتمنى أن يكون هذا الصباح صباح خير وبركة وعمل، وإن شاء الله يكون يوم سلامة للجميع. تحياتي لكم أخوكم المحامي أحمد عذاب. وحبيت أذكر أنه تراني رغم أنه قليل المشاركات ولكن مستمع جيد لكم. تحياتي لكم.
0: ألف تحية لك أخونا وصديقنا الغالي الأستاذ المحترم أحمد عذاب. تسعدنا متابعتك، تسعدنا مشاركتك، وإن شاء الله دائما تكون بخير وسلامة وتشرق الشمس والصباحات عليك مع بانجور وانت سعيد وموفق بإذن الله تعالى. تحياتي أيضا للبنات وإن شاء الله يومكم حلو يا عيني. أستاذ حسن الزهيري يقول برأيي الشخصي ستبان وعن تجربة ربي لش حيوان أجلك الله بالبيت وانسى، وإذا توافقين إليك بلبل مال دياله فدوة. ستبان هذا صار له 8 سنوات مربي، استمتع أنت. شوفوا بالنسبة لتربية الحيوانات أكثر وحدة يعني أنا تاركة جهالي ودار بحيوانات والله. يعني أنا نشأت في عائلة تصرف على البشر وعلى الحيوانات والله العظيم، فأني أحب هذا الموضوع إلى حد أنه أتعبني جدا دا أدفع ثمنه غالي. زين بلا بلع حتى سنجاب أدنى كان، فتعبت حيل. موجودين البزازين هسه مو هنا الموضوع أبدا، لا الموضوع أكو حلقة مفقودة. وحي الله ديالة وبلابو الديالة العشق قصي البرشلوني، حي الله البرشلونيين.
2: إن شاء الله بالخير ستبان الغالية، سلامتك إن شاء الله والضحكة إن شاء الله دوم الضحكة إن شاء الله. إن شاء الله
0: يبارك
2: من القلب لي. إن شاء الله من القلب يعني ضحكة إن شاء الله
0: تسلم.
2: ما هي دوم إن شاء الله يعني ما وراها حزن إن شاء الله
0: يا رب،
2: وتبقى الابتسامة أجمل لغة بالعالم. ومع العلم أكو شاعر يقول لا تحسبن رقصي معكم فرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. إن شاء الله ماكو أي ألم إن شاء الله. وإليك ولكل المستمعين كل الكادر إن شاء الله إن شاء الله السعادة الدائمة إن شاء الله. تحية.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن، أعلن،
6: أعلن، أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info at

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة فهم نبدأها بأهم العناوين. الزيدي مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماعا مشتركا ضم وزير النفط والملاك المتقدم في الوزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلي عدد من الشركات المنفذة لمشروع أنبوب النفط الاستراتيجي البصرة حديثة في شقابور وحديثة بني أسا. وأكد الزيدي خلال الاجتماع أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق لما يوفره من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية وبما يخدم مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرا ومستقبلا. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية ستنطلق يوم 26 من أيلول في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل العراق وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية اللغة الإنجليزية والمناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية. ووجهت الوزارة وفقا للبيان المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بتعميم الجدول على المدارس وإبلاغ الطلبة بالمواعيد المعتمدة. ذكرت هيئة النزاهة في بيان أن فريقا من ملاكات مكتب تحقيق بابل تحرى عن معلومات تتعلق بإخفاء 5 قواطع دورة للمغذيات ذات أسعار باهظة في إحدى محطات الكهرباء بالمحافظة. وأضافت أن الفريق تمكن من ضبط 4 من مراقبي المحطة الذين كانت القواطع بعهدتهم، فضلا عن ضبط سجلات القواطع والزيارة وكل ما له مساس بالواقع. أعلنت قيادة شرطة الرصافة اعتقال عشرات المطلوبين خلال تنفيذ ممارسة أمنية وحملة تفتيش استباقية في منطقة كم الأرمن ببغداد. وأضافت أن الحملة تهدف إلى تفتيش الدور السكنية وضبط كل ما هو مخالف للقانون والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، فضلا عن ضبط الأسلحة غير المرخصة وفرض الأمن والقانون في المنطقة. أخيرا، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام الدول الإسلامية لا سيما دول غرب آسيا والخليج إلى معرفة مخططات أعداء الأمة الإسلامية بدقة والتعاون فيما بينهم في طريق الإصلاح. وأضاف أن من يثير الشقاق بين المسلمين يكون عونا للأعداء، داعيا إلى التفكير بعمق في التطورات الجارية في المنطقة. وقال لو كان المسلمون يدا واحدة لما حصل ما حصل للفلسطينيين. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. الزيدي مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
4: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
5: أغاني وأكثر.
6: أغاني وأكثر.
5: الرشيد أفأم.

اتركنا حبك حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

اسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي اني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: اغاني واكثر اناشيد اف ام.

يا غرة مع عبير البياتي. بعد قليل بعد غضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

حاضرا ومستقبلا. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية ستنطلق يوم السبت 26 من أيلول في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل العراق وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية اللغة الإنجليزية والمناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية. ووجهت الوزارة وفقا للبيان المديريات العامة للتربية في محافظات كافة بتعميم الجدول على المدارس وإبلاغ الطلبة بالمواعيد المعتمدة. ذكرت هيئة النزاهة في بيان أن فريقا من ملاكات مكتب تحقيق بابل تحرى عن معلومات تتعلق باختفاء 5 قواطع للمغذيات ذات أسعار باهظة في إحدى محطات الكهرباء بالمحافظة. وأضافت أن الفريق تمكن من ضبط 4 من مراقبي المحطة الذين كانت القواطع بعهدتهم، فضلا عن ضبط سجلات القواطع والزيارة وكل ما له مساس بالواقعة. أعلنت قيادة شرطة الرصافة اعتقال 10 المطلوبين خلال تنفيذ ممارسات أمنية وحملة تفتيش استباقية في منطقة كم الأرمن ببغداد. وأضافت أن الحملة تهدف إلى تفتيش الدور السكنية وضبط كل ما هو مخالف للقانون والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، فضلا عن ضبط الأسلحة غير المرخصة وفرض الأمن والقانون في المنطقة. دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام الدول الإسلامية لا سيما دول غرب آسيا والخليج إلى معرفة مخططات أعداء الأمة الإسلامية بدقة والتعاون فيما بينهم في طريق الصلاح. وأضاف أن من يثير الشقاق بين المسلمين يكون عونا للأعداء، داعيا إلى التفكير بعمق في التطورات الجارية في المنطقة. وقال لو كان المسلمون يدا واحدة لما حصل ما حصل للفلسطينيين. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه وقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي، مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. الزيدي يسمي جمال الأسد مستشارا قانونيا لوزارة الداخلية. وزير الداخلية إقليم كردستان يعلن توقيع مذكرة تفاهم لاستحصال الغرامات المرورية بشكل متبادل مع بغداد. النزاهة تضبط 4 موظفين على خلفية اختفاء قواطع مغذيات كبيرة باهظة الثمن في كهرباء بابل. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. اعتقال 10 المتهمين بقضايا مختلفة خلال حملة تفتيش في بغداد. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حماس بمنطقة دير البلح في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة فيضانات النيبال إلى 734 قتيلا و2498 مفقودا. طقس العراق تصاعد الغبار ودرجات حرارة 30 في 9 محافظات غدا. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: تبدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر من السبت. معي انا مهيمن الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: على الرشيد،
2: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كاسك كاسك، اقعد امشي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد يوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وقرأ الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: تمشي ويانا
8: اسمع.

0: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأحباب ولكل الأصدقاء وإلى جالياتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780-11-4115. اليوم راح نحكي موضوع كلش حلو كلش مهم منتشرة بالآونة الأخيرة. أكو فد مسألة اللي يصنعون محتوى اللي يعني يروحون يسافرون بأوروبا في كل البلدان الصين آسيا أي كان ويبدي هنا إنه هو يسوي مقارنات بين بلده وبين البلد اللي هو بي. ناس قالت إيه طبعا من الضيم اللي شايفه من التعب من الحياة الصعبة من إلى آخره بدون ذكر البلدان وما دعش عن بلد معين ولا البلد اللي هو جاي من عنده. يعني قد يكون هو هندي فيسوي مقارنة شلون الصين بالهند. أوكي ناس قالت هذا خطأ انه انت تكون ناقم على الحياة وعلى وناس قالت انه انت لازم تحكي بشكل انه نتمنى انه مثلا يصير عندنا كهرباء مثل هذا البلد، نتمنى يصير عندنا شوارع مثل هذا البلد. وبمناسبة الكهرباء شلون هسه شنو صاير مال المولدات منطقة العظمية صاير اطفاء كامل من اهل المولدات. يعني ما ادري يعني ابو المولدة مع احترامي للناس الطيبة ولأهل المولدات الزينين بس ابو المولدة ما اعرف شنو يعني السلطة اللي عندك انه انت تعاند يعني يعاند الدنيا كلها. انا برنامجي مو سياسي بس دا نحكي حال المجتمع. زين انت ابو المولد انت قاعد تاخذ يعني قاعد تاخذ فلوس من عندنا، شنو ما تشغل مولده، شنو عندك عادي، شنو عندك تطفي طبيعي الموضوع، شنو الفيلم، شنو ذنب الناس، شنو ذنب العالم، شنو ذنب هل. يعني هاي وحده من الاشياء انا استغرب واحد عنده مولده الله رزقك فتح لك باب رزق وبدا يتسلط على العالم. لا ماكو هيك فيلم حبيبي. عندي اتصال له.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، شلونك ابراهيم؟
1: يا حبيبي.
0: شو ماكو انت؟
1: انا والله مهم يعني ملتي بالشغل ودي ارجع متاخر.
0: زين.
1: راسا تنام.
0: دايزي وزع هدايا كلها ايه؟
1: اي نعم، احد قال لك لا تجي وما تحصل على الهديه تعال وتدلل.
0: لا شكرا، انا الهديه طيها لغيري.
1: ماشي. شنو توا بود أقول لك تعال الهدية تعال خذ شنو بقى؟
0: شنو الهدية بقى؟ إيش ده توزع حبيبي؟ إيش ده توزع هدايا حتى نفتهم؟
1: لا أستعد هاي عشان ما أقدر أقوله.
0: شنو؟
1: يعني ولا راح أشي كنا ما ده أسوي دعاية.
0: لا هو.
1: مثلاً خدمات.
0: يعني شنو مثلاً الهدية مثلاً إيش تشمل؟ يعني قول مثلاً أنا أنطي مثلاً علبة ما زيت عادي بس لا تقول اسم الزيت.
1: ماشي حبيبي، هو عبارة عن كيس مال هدايا خاصة بشركتنا.

0: يحتوي على كوب
1: زين،
0: احد الماركات مال السيارات
1: زين،
0: معطر مال سياره
1: حلو،
0: باكيت كلينس مال سياره
1: هم حلو،
0: وش اسمه هاي اللي تحميك من الشمس السيلفر هاي اللي تنحط على الجنب،
1: هذا مثل الرفلكتر اي
0: اي عادي تمام، بالاضافه الى خصومات قويه واحد الخدمات اسف ما راح اقدر اذكره لانه تتحذرون من هذا الموضوع. يريد يزورني صفحتي موجوده،
1: لا لا لا ما يحتاج يعني مثلا تقول اسم مثلا يعني مثلا عندكم خدمه تغسل السياره
0: ان شاء الله قيد الانشاء او اقل الشهر ان شاء الله تكون متواجده ان شاء الله. فرع كم ساره موجود بس هذا الفرع الجديد احد خدمات غسل السياره بس بعدها ننشئها يعني نسوي شيء قشيم مرتب.
1: الله يوفقك.
0: الله يبارك فيك. الله يرضى عليك.
1: شلونك ابراهيم؟ بالأحسن.
0: والله مهم تعبان حسوني راجع ولابس قاط من الصبح وقبل شويه اخويا نزعته
1: زين
0: وتفاجئ المره صافنا ها عين شبيك كان نقول خلصنا غاز
1: اي خطيه ست يعني
0: شلون لا لا وين نسوي نروح نجيب دبه غاز نجي
1: زين
0: قول لي
1: شلون اكو غاز بهالليل هسه وين تلقاه شنو طوارئ هو شنو
0: لا استاذي لا لا مو هاي دبرناها واسطات وكذا وهاي الله دبرت
1: زين انا اسالك اللي يسوون محتوى بغير بلدان ويطلع يسوي مقارنه كلش يعني مختلفه انت ويا هذا الشخص اللي يسوي مقارنه ولا ضده
0: اي لا لا ويا
1: ويا
0: ويا تعرف ليش ويا
1: بس زمو مرات المقارنه سيء يعني مرات تصير يعني مرات اكو شيء
0: مو انت تعرفني صريح وموضوعك صريح وانت صريح بس انت مع احترامي لك لا دعم عندي تحاول تجمل الموضوع طبعا هذا من مهنيتك ومن حبك لبلدك وكذا انا محترم هذا الموضوع
1: انا ما جايب طاري بلدي انا دعك مثلا مقارنه بين الهند والصين
0: على
1: هي انا اي م- اي م- اي م- اي مقارنه للبلد لا بالعكس انا بلدي اشوف احلى بلد ما لي علاقه بس انا اقصد مثلا الهند والصين يابا ليش الكهرباء طافيه بالهند وبالصين عادي عندهم كهرباء من ال 83
0: زين
1: يضحك
0: زين ماشي
1: اي
0: انا ذيك المره ويا صديقي بزياره احد الشركات الهيدي العامله
1: زين
0: طبعا في واحده من مناطق بغداد اللي هي اليرموك اللي بيها كهرباء خصخصه
1: طيب
0: اتفاجئ بانه الشركه اللي طبينا لها عندهم مولده مو مشغليها
1: زين
0: تعرف جبنا كلام وكذا وهذا الموضوع الطبيعي صارفين على المولدة 3 ملايين يا بنت مو كهرباء خصخصة قال والله قاعد تطفي زين ماشي
1: زين
0: ما شاء الله مو شهر صاير هاي درجة اي
1: زين
0: فطبت واحدة من العاملات اللي هي جنسية اثيوبية انت جلبتها بين الهند والصين اللي هن طبعا بلدان متقدمة تعتبر من بلدان اسيا وبالعالم
1: طيب
0: كانت تقول هاي شنو؟ طيب انت تحكي عربي مكسر.
1: ايوه.
0: هاي شنو الكهرباء انتو؟ هاي وين راح توصلون بعد؟ قلت لها ليش انتو باثيوبيا عندكم كهرباء؟
1: ايوه.
0: والله مهم الاطباع النظره اللي ضاعت لي اياها والله كرهت روحي.
1: ايش قالت لك؟ والله قالت لك بالاثيوبي عندك لو داينك مو؟ يضحك
0: عليك. قالت لي هيك فرتين هلو كهرباء اصلا احنا عندنا كهرباء وكل شيء موجود احسن من عندكم. قلت له والله عمي حقك والله عمي تستاهلون وألف عافية أثيوبيا أستاذي اللي أيدي عاملة تجي من
1: أثيوبيا أثيوبيا عدا سدود وعدا دنيا وعدا
0: شلون
1: عدا سدود ويا على النيل ويا مصر وأثيوبيا هي لا أنا ما أحكي أنا بلدي أنا واحد أنا داعشي الهند داعشي الصين بلدان بعيدة
0: أجل لا اسف هذول ما يتقارنون هذول اصلا يعني عايشين ايجابيات بسبب
1: شلون ايجابيات الهند الهند بيها فقور بيها مجادي شلون انا دحكي اليوم
0: بلد مثلا أو كل بلد انت تدري الهند تعتبر من الدول
1: المتطلبه انت هنا عافيه عليك ابراهيم انت هنا ايش تقول كل بلد بيه ايجابيات وبيه سلبيات انت مال تطلع وتروح لغير دوله وتنطي بس السلبيات عن بلدك هذا انا اللي اقول عليه خطا
0: زين مهم ما ماشي ليه نروح على الهند والصين ما يخالف نروح لسليمانية
1: شكو بسليمانية
0: حلو، انا رحت 3 ايام بسليمانيه.
1: اي
0: وهذا الله فوقاي، وهذا الله فوقاي، وهذا الله فوقاي، اريد لي اشوف لي حشر سامه، حشر سامه تكرمون حيوان اسمه الدبانه، والله ماكو، والدنيا حاره
1: زي.
0: وين بشلال بخضار بتبريد، اريد لي دبانه، اشتاقيت للدبانه، اريد اشوفه ماكو زي. اريد اشوفي ابو دراجه
1: سهله هاي مال مال تشتاق للذبان يا ابراهيم، رقيه وكسرها وعوفه ايش يصير بيها ذبان زين المشكله؟
0: لا مال تمام، مو انت تعرف بكلامي الابعاد كل شويه وانت فاهمها
1: زين
0: زين. انا دا اقول اللي يريد يصير نظيف واللي يريد يلتزم بالنظام ما يحتاج لا دوله
1: هاي اي هاي مو احنا دائما اقول ابراهيم انا خما اوقف
0: مقارنه
1: ابراهيم حبيبي انا خما او دائما اقول صار لي سنين خما احنا نوقف شرطي على كل باب بيت، هاي مساله مجتمع يا ابن الحلال.
0: انت وقف شرطي انت شرطي بينك وبين نفسك،
1: عافية عليك، هذا اللي قصدي، مساله مجتمع هاي.
0: صديقي ما مشكله مناشره صغيره قبل ما اروح، انا كابراهيم شخصيا رضيت بسوء الاخلاق ورضيت بتردي الخدمات بالبلد، بس السياق بالعراق صايرة موضوع يعني
1: والله جاعت. انت حتى رجال المرور مسوين برامج على الموضوع، ما يفيد ما يفيد، يحتاج رادع قوي
0: يعني. يعني هذا ابو الدراجة اللي ما يشغل لايت لا الظاهرة كثرانة شون كورونا،
1: شنو طفل شنو طفل بعد ذاك اليوم واحد هذا ابو خباطة بعده هو كله ما بي 17 سنة 18 سنة
0: هسه يطارح وياي دراجة شحن العتب مو عليه هاك، هذا واحد ابو دراجة دليفري بصفوي، اثنين ما مشغلين لايت
1: يجيبون ويحجزوهم ما يفيد، حطوا الكاميرات حطوا دنيا حطوا كذا، هو هو عاجبه يخالف اخذها من عندي هاي الحكي.
0: نعم
1: هو عاجبه، هو عاجبه يخالف، هو عاجبه اسا رايح الملعب مباراه جماهيريه. يلا عموري بالله اي اي
0: اكو مسلسل
1: سياراتنا ما بها صوت، اي ما اي اثنيناتنا سياراتنا خالصه ما بها صوت،
0: ايام قبل التمثيليه مال سينما مال ستنا ملطاها الف رحمه على روحها
1: الله يرحمها،
0: بالسينما يقول له انا ماخذ راحتي ومو فلوسي، شو يقول له رجل امل طه بالمسلسل؟ يقول له اخذ راحتك بحدود الادب وبحدود الذوق العام.
1: اي صح،
0: هاي مسلسلة قديمة، ما كان اكو انترنيت ولا كانت اكو شاشات ولا كانت
1: الالي زين. سؤال
0: الملون بس السقراطي يجيبوه.
1: ابراهيم ليش انت هسه ما مسوي سيارتك بيه هذا الصوت العالي لو اني لو عموري؟ ليش وانت خب تشتغل بالسيارات واني كل الشخص احب بالسيارات، ليش انا ما مسوي صوت عالي وما ادري شنو؟ ليش ليش
0: شغل لك كاميرا بعد شلون مشغل عالي؟ موضوع ساعه الخلاني خاف اسال اذا اسوق بيها جبه والله العظيم جبه ما كسر ابا مهم. انا وصلت مرحله والله العظيم خلي احكي فيها على الهواء، وانا ترى مو انسان سلبي ولو طولت على اعذرني بس اكو قلبي وايد حكي والله موضوعك مهم. رحت لابوي الله يرحمه ذيك الجمعه
1: الله يرحمه ان شاء الله،
0: موقفين مرت فيهم وصفنت عليه قلت له الف رحمه على روحك ونيالك على هالنامه، اتمنى بصفك انا
1: الحكايه
0: طيبه جايتك
1: الله يرحمه،
0: ولا فضيه ولا كهرباء ولا هم ولا كذا.
1: طيب
0: طلعت تكرمون شفت كلب يمشي، قلت له والله عمي نيالك لا شايل هم شارع لا شايل هم كهرباء لا ازدحامات بابا علي يمكن فريده، قال بابا دروح انا بحالك الدنيا حاره زين. احنا وصلنا الى مرحله ابسط الحقوق اذا نشوفها نفرح، اذا قبلت شارع نفرح، فانت ما تقارن الهند بالصين لا استاذي، هذول بلدان تحب بلدها، ناس تحب مصيرها، تحب كل شيء ببلدها، تحب تخلي بلدها انت تذكر بخير، هذا الفرق.
1: لا هو
0: اكو
1: اكو شريحه بالمجتمع هسه عمور حكايته صح، شريحه بالمجتمع هو يحب بلده مو ما يحبه، بالعكس يحب بلده بس هو يحب يخالف يحب يخربط يحب يسوي مشاكل.
0: مستحيل
1: والله يحب يسوي عرايك طلابه يحب يعني.
0: لا زين ليش ما يخالف نفسه؟ ليش ما يلبس القميص عكس؟ ليش ما يخلي تليفونه بلا شحن؟ جهيل هسه واحدنا تليفونه بلا شحن حجيت من يصير
1: لا لا لا ترى ترى ترى اكو ناس ترى ببيوتها غير كوارث والله كوارث. اكو واحد ذاكم بده يحكي لي عنه بحاله يعني حاله نفسيه خطي الله يشافي شكو العفو شكو مخلفات بالشارع هسه ما يعني شكو مخلفات بالشارع شاف له تنكه متروكه حديده شاف له خشبه يجيب وينبحث ولده والله العظيم هاي نقلا عن واحد من اخوتنا واصدقائنا مثل وجهه طيب يجيب ويحط فوق السطح قال له ولا عمي يعني مخلفات المنطقه ده يشيلها وياخذها حاله بي شاف مثلا واحد شامر زجاجة مال عطر فارغة أخذها والله يجي يوم أحتاجها شاف برغي والله حالات
0: شايف قلبي تقبل أحشيها
1: والله أقول لك
0: إحنا بلدنا إحنا وضعنا العام والبشرية اللي هنا
1: مو الكل
0: إحنا الأحكام عرفية
1: مو الكل
0: والله
1: أنا أشكرك
0: على راسي
1: ونورت
0: وتحياتي أخواني ترى نوهت على رأيي وما لي علاقة الرشيد ولا نصف القمر ولا مهمل هذه رأي إبراهيم خليل
1: حبيبي
0: أحبك على
1: هلا وقلبي هلا وبرو
0: أرجو المعذرة إذا بدر مني شيء حلو حبيبي
1: حبيبي
0: هلا مهمل

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115-07-8-02-116-117. وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، هو يكو صانعين للمحتوى أنه يطلع من يسوي مقارنة، سوي مقارنة ما به شيء، بس سوي المقارنة أنه قول يا أبا أنا أتمنى أنا كذا، بس ما تنقل كل السلبيات، لأن بلدك بهواية إيجابيات. يعني أنت البلد اللي رايح له، أنت مثلا على سبيل المثال أنت رايح لأمريكا، رايح لكندا، زين هذه البلدان بكل تفاصيلها عندهم سلبيات، عندهم مشاكل، عندهم هواية أمور. يعني أحمد الشقيري يعني سوى سلسلة خواطر قبل لا يطلع اليوتيوب، وقبل لا تنتشر السوشيال ميديا وإلى آخره، من سوى المقارنات. المقارنات سواها صحيحة، والمقارنات بين أن واحد دا يقوم تقويم للبلدان العربية في وقتها. يعني سوى مقارنة بين دول هواية، وراح واحدة من السلسلة، من واحدة من الحلقات من الأجزاء اللي سواها، أكو في أمريكا، أكو عندهم راح على الهومليس، أكو عندهم حالات الانتحار، هواي تفاصيل، مو شرط إنه أمريكا أو كندا أو أي كان أي بلد. يعني راح هواي سوى مقارنات. انت مو مال انه انت بس تنطي الشيء السلبي، مو مال انت تنطي شيء سلبي، بالتالي ليش ان هذا هم يبقى بلدك؟ يعني انت هنا راح تخلي الناس انه بس انه هي كأنه مستاء. اكو ايجابيات واكو سلبيات في كل بلد، في كل بلد بالايجابيات وبي ايش قد اكو حالات اكتئاب برا بالخارج بهواي دول، شو قد اكو حق زين اي صح زين اي يا ربوي اي اي هسه صاحب عموري في احد البلدان الاسكندنافية في فنلندا انه هو انتحر، والولد هو من جنسية عربية. هواية تفاصيل. صح. صح صح صح. صح. هو صح، هو كل شيء متوفر، بس أكو أشياء، أكو هواية تفاصيل. فهو مو كل شيء إنه أنت والله اي جنة بلا وادم ما تراد، اي صح، او جنة بلا ناس ما تنداد، صحيح. فهواي اكو مقارنات، لكن انت تقدر اليوم تقدر تقارن فلانشي بفلانشي بفلانشي. كل البلدان بيها فقور وبيها مستوى عيش كريم وبيها مستويات. انقد حالة للتقويم، عد اتصال له.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا
1: الكبير.
0: يا حبيبي العفو،
1: كل الحب والاحترام لك ولشخصك. خام الاعلام الراقي
0: حبيبي.
1: صراحه انا من متابعيك صار فتره طويله، يعني يوم التقيت بهوار ودائما كانت عندك برنامج كلش راقي.
0: اشكرك. من وياي؟
1: انا مشترك دائما اشترك في قناه الرشيد في سلطان برنامج عطر، بس تعتبر جديد وياك. نقول
0: هلا بيك انت وسلطان وكل الكادر.
1: الله يخليك، رحم الله بك. انا صدام ابو مصطفى.
0: حبيبي ابو مصطفى شلونك؟
1: حبيبك النبي ان شاء الله، الله يحميك طول عمرك.
0: الله يسلمك، هلا بيك ابو مصطفى.
1: صراحه انا دائما بالسياره اسمع الطرح مالك، احاول اشارك بس سبحان الله ما يصير مجال عندي.
0: حبيبي انت
1: طرحك حلو وطرحك واقعي وما بيه شيء من الخيال.
0: اشكرك والله حبيبي انت.
1: الله يخليك والله، انا تابعتك وسمعت انه طرح مالك على صناع المحتوى
0: اي
1: والله يعني كل ما ارجع واقول دائما الاستقرار يولد نظام لكل الشعوب.
0: عفي عليك.
1: يعني انا اليوم مثلا وانا بالنسبه لي ما واقعي
0: زين
1: كان واقع عاد شسه شلون ما راح حمله مال قطع الكهرباء والمواصلات يعني منطقه الشواي كل هذا واقعنا.
0: انت حاليا في اي منطقه حاليا؟
1: أنا بالدورة بالصحة صراحة بالكفار.
0: انقطعت الكهرباء لو لا؟
1: لا هو المولدات قطعوا يعني قاد ما عندهم صراحة، ولو إحنا ما نريد نأول الموضوع لهذه المواضيع، بس أريد أنا أريد أعقب على موضوعك. يعني من حكيت على ال ال ال ال الرائع المقدم برنامج خواطر أحمد الشقيري،
0: أي
1: يعني الصراحة أنا تابعت هذا البرنامج أكثر من موسم، شفت الرجل تدرب أكثر بلدان العالم، طلع الشيء الإيجابي الموجود. احنا موجود الحمد لله إيجابي بمجتمعنا وموجود سلبي، واحنا نسأل الله سبحانه وتعالى نخلص من هذا السلبي ان شاء الله.
0: ان شاء الله والله.
1: اي والله
0: زين
1: اخوي العزيز احنا احنا يعني ارجع واقول لك احنا من الثمانين حرب لحد هذا يومنا، ان كانت حرب فعلية او كانت حرب اقتصادية
0: زين،
1: فبلدنا ما مستقر صراحة.
0: صحيح،
1: وهذا نظام المؤامرات اللي عايشين بيه احنا، خلينا نكون واقعيين. يعني انا احكي لك واقع، ما اريد اني اجامل يعني هاي امانه. اليوم الكلام اللي يطلع من داخلنا والناس دا تسمعه هذا باصر عقب احنا محاسبين امام الله سبحانه وتعالى.
0: طيب
1: اي، فان شاء الله اذا صارك استقرار عندنا
0: زين. انا لو انطيتك كاميرا ورحت انت في أي. احد البلدان الحلوه ونقلت أي. ردت منك شغلتين ايجابيه عن
1: قول.
0: عن بلدك او عن البلد اللي رايح له، ايش تنطي الايجابيات؟
1: تريد بلدي اول مره اجاوبك على البلد
0: البري؟ لا اكيد اول شيء بلدنا، لان البلدان البري بيها هواي تفاصيل ايجابيه.
1: تمام، احنا بلدنا شعب قلب طيب
0: حلو
1: ومسامح
0: وكريم
1: أمانة. هذا الكرم هاي صفة موجودة بين احنا للعراق
0: زين.
1: والدليل على ذلك دي نشوف احنا الاماراتي من يجي والاردني والسوري صناع المحتوى ذول المرموقين من دي يجي دي ينبهر
0: صح،
1: يسمع شكل ويشوف شكل
0: صحيح.
1: هاي وحدة بلدان

0: سوى مقارنة بوكيتا هو الشقيري، سوى مقارنة وشوف الحلقات، حلقة اليابان راح
1: كلها شايفة
0: من راحوا للملعب، راحوا للملعب ولزمسره
1: تمام،
0: خلى بطل قال أنا هسه أروح وأجي ما أعرف وين يروح، خلى بطل البطل كأنه هو هذا الشخص بطل مال مي
1: تمام،
0: ما حد إجا ما حد عابر هذا البطل مالته،
1: ما حد عابر
0: هذا يعني هذا
1: ليش؟ تدري ليش؟
0: ليش؟
1: هذا ناس بدأت أساس، شوف أنا كانوا يجون ناس عندي مفكرين ومثقفين يجون بالمحل يقعدون يمي
0: زين،
1: يقول إنه قابل الإنجليز من انضربت اليابان وهيروشيما القنبلة النووية صار عندهم حطام كلش فظيع،
0: صحيح
1: بنيتهم التحتية انتهت، فايش قالوا لا يمكن أن ينبت من تحت هذا الحطام نبتة
0: زين،
1: المسؤولين اليابانيين سمعوا هذا الشيء وانقهروا وزرعوا وبنوا أساس صح
0: صحيح.
1: أنا اليوم بالمدرسة أنا من أتابع، واليوم أنا أرجع وأقول لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم
0: صادق،
1: وأنا أعتبر خاف طولت عليك،
0: لا بالعكس لك كل الوقت،
1: والله العظيم تريد تعد مجتمع صح، الأم هي تعد مجتمع صح،
0: أتفق
1: وياك، إذا مرت بتأوادم وتحاسب ابنها وبتها وحتى الرجال تحاول قدر الإمكان إذا نعوج الصلحة والله العظيم راح ننصلح،
0: صحيح
1: ثق واعتقد بالله، لأن الأمة مدرسة أنا أعددتها شعبا كامل العراقي،
0: صحيح
1: وأتمنى أنا هذا الكلام مو أرد أبيض

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. أنا أفرح بهاي الإشادة حقيقة. خليكم ويانا على 0964770011 4115. نذكر بالموضوع، لو أنطيك كاميرا وتروح إلى بلد آخر، شنو المقارنة تنقلها عن بلدك وعن البلد اللي أنت رايح له؟ خليكم ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، لو أنا انطيتك كاميرا وهذه الكاميرا أخذتها ورحت إلى بلد، إلى بلد ما، شو راح تنقل صورة عن هذا البلد وعن بلدك؟ شو راح تقارن؟ أنا أنقر اليوم أنه بس واحد ينقل صورة سلبية عن بلده. جديات والله، أنت تقدر يعني تقوم، لكن هذا البلد مو بس سواد، بي أشياء حلوة، بي أشياء إيجابية، بي ترابط اجتماعي، بي كرم، بي كل شيء، بي خير. أنا ما دحكي بس عن بلدي، دحكي على كل البلدان. كل البلدان ترى بيها الصالح والطالح، وبيها الحرام، وبيها المجرم، وبيها الفاسد، وبيها المرتشي، وبيها كله، يعني إلا ما رحم ربي، يعني إلا أكو يعني جوز ما أعرف، أكو بلدان ما بيها جريمة، يجوز يعني ما أدري، جوز سويسرا ما بيها جريمة، ما أعرف، نرويج مثلا ممكن، بلدان صغيرة. بعدين اليابان اللي هسه احنا شقد نحكي بيها، اليابان دائما تضرب الأمثلة عن اليابان. اليابان عندهم نسب وحالات من الانتحار ومعدلات بالانتحار لا تعد ولا تحصى، وعندهم حالات مخيفة. أنا مو داحش، بالعكس اليابان بلد عظيم، بس عندهم جانب سلبي. يعني ذيك مرة واحد من الرحالة طلع موضوع عندهم ناس هقد ما متعمقين بعالم الإلكترونيات، أنه ناس داخلة بالغرفة مالتها وما طالع من عندها لسنين، يعني يتواصلون اثنين يتواصلون وما حد يشوف الأخ، بس واحد يحب الأخ على التواصل الاجتماعي لسنوات، وكل واحد قابل أنه ما يقبل يشوف الأخ حتى يبقى محافظ على نفس الصورة ونفس الصورة.

0: حبيبي
1: يا قلبي انت يا عموري هذا.
0: أنا زين الحمد لله.
1: زين.
0: أمورنا طيبة.
1: اي.
0: نعمة من الله.
1: سمعت الموضوع؟
0: طبعا.
1: زين. شنو رأيك بالموضوع؟
0: الموضوع رهيب. أنت كل مواضيعك يعني رهيبة.
1: حبيبي أنت والله.
0: اي والله. حقيقة واحدة.
1: والله أشكرك.
0: أنا قلت لك أنا أكثر شيء أحب أسمع لك، ما أحب أشارك، إن أشارك أخرب أخرب هذا المود اللي أنت ماشي.
1: لا بالعكس، أنا أحب مشاركتك.
0: صدق؟
1: والله. هاي خاف يعني ما حد قال لك إياها.
0: أها.
1: إي والله العظيم يعني أحب مشاركتك جد يعني.
0: والله هاي شهادة أعتز بها.
1: لا لا جد هات لي، أنا سوالفك حلوة وتشب عفوية.
0: وأنا المشكلة بس الشاقة وأضحك.
1: لا لا لا بالعكس. شنو ال ال ال
0: مرات ضوجك؟
1: لا با احنا اخوه.
0: شلون هالبامي؟ لا البامي والباني. دريت تدري بيك تحبها.
1: ايش طبعا.
0: ايه رهيبه هي.
1: محمد شنو الشيء السلبي اللي ممكن تنقله والشيء الايجابي ممكن او شيء انه بي تقويم لبلدك؟
0: أنا بلدي أحلى شيء يعني، حتى من أجيتي المجاية الوحيدة الأخيرة اللي جيتها بنقلت، عندنا التاريخ، تاريخنا رهيب مشرف.
1: زين أكيد طبعا.
0: إيه يعني هاي يعني عندنا بنايات بالعراق أقدم من كندا.
1: حلو.
0: هاي مثلا عندك شارع المتنبي الرشيد، بابل.
1: زين.
0: هواي أخذت صورة بصعد فتح، وصلت لمدينة بابل الأثرية.
1: طبعا أنت تحكي عن عن ايه عن حضارة.
0: ايه يعني هاي الشغلات تبهر وتباهى بيها.
1: زين.
0: وهاي تبقى عاد الشغلات السلبية اللي أحاول أخفيها، يعني مثلا هاي التجاوزات مال البناء، العشوائية بالبناء، ذن الشغلات اللي هي قدام عينك تشوف، يعني ما اقدر ادخل بعمق النظام ايش صاير، انا لازم اعيش
1: زين
0: حتى احس بيها.
1: حلو.
0: اي انا هذا اللي شفته.
1: زين انت داز العمر فيديو لقاء تيسير على الشرقيه.
0: اي حلو.
1: اي
0: ذكرتي. يشبه ما اعرف، اكو فتشي رافط بينها.
1: اي طبعا طبعا. شو ما يشوف؟
0: اي شوف انا شفته سن صوت الحركات قلت هذا عموري هذا.
1: يا حبيبي انت. الدم يحن.
0: صح الدم يحن.
1: شنو ال- ال- ال- ال- السلبيات بالبلد اللي انت قاعد بيها؟
0: اني أي. تدري استاذ مهيمن قبل شويه تحكي انت كل بلد اكو فوضى واكو خارج عن القانون. تدري اكو مدينه مونتريال، مدينه معروفه اللي هي أنا قريب عليها.
1: زين.
0: عندك علم ورا ساعة 12 بالليل أكو شوارع وأزقة الشرطة تخاف تدخل لها وتحذر المواطنين ما يروحوا لها.
1: هيجي.
0: والله أنا أحكي لك شيء شايفة بعيني ولامسة، يعني أعرف حقيقة الحق المعرفة. بي ناس تتعاطى وبي ناس الهومليس اللي يعني طب ما من
1: عارف. اللي راح لهم جو حطابك وشارع راح بيجو حطاب ذول المنحنين بسبب المواد المخدره
0: بتورنتو ذاك بتورنتو. اي لانه احنا هنا القانون يعني يسمح للتعاطي.
1: يا رب يسترك.
0: تعرف بي هذا يعني الدوله داعمه الموضوع، واكو مراكز للدوله تبيع مثل اللي يبيع مثلا غاز ستيشن اللي يبيع جيجاير وابعلج وهاي الاشياء، اكو مركز يبيع شو اسمه
1: زين
0: مواد مخدره.
1: يا رب يسترك.
0: اي الدوله داعمته هنا
1: يعني الحمد لله. احنا احنا احنا بلدنا
0: طبعا
1: احنا بنعمه.
0: لا طبعا
1: احنا بنعمه
0: بلدنا. احنا شنو الحلو؟ قانون بلد العراق رابط ويا العادات والقيم والتقاليد.
1: زين.
0: يعني هاي من رابطيها ويا القانون ومطبقيها رهيبة. واحنا احنا من ايام قلقامش عندنا القانون، يعني مو اليوم والبارحة، مو جديدين عليه
1: طبعا.
0: ايه.
1: زين شنو الاشياء اللي تتمناها يعني بكندا تصير بالعراق؟
0: اللي والله هذا النظام القانون اللي

0: هو النظام الصحي والتعليم. هنا أنا شفتهن إذا يعني التعليم، أنا مرة سألفت لك طريقة التعليم
1: زين،
0: هاي قانون النظام التعليم إذا ينقل للعراق ويا النظام الصحي، النظام الصحي هنا يعتمد على الطبيعة على الأكل. تدري أني جهالي من جو الدنيا لي هسه عدا أبر اللقاح مو ماخذين أبره
1: ما شاء الله
0: تقوي المناعة. لا هو حتى لو يتمرض فد مرة
1: زين،
0: آخر شي فكرون به العملية والأبرة وهاي الأشياء.
1: حلو
0: نظام التعليم
1: زين، شلون شبيه نظام التعليم بعد ايه؟
0: عرف شغلة عرفتها من خلال يعني برامج الرشيد، موضوع السياقة.
1: السياقة
0: تدري هنا السياقة سنتين إلى ثلاث سنين يلا تقدر تاخذ الإجازة كاملة.
1: سنتين يلا تقدر، حلو،
0: إلى ثلاث سنين
1: غير نظام هذا. إيه
0: اي والله، يعني اول شيء عندك 6 شهور تدرس
1: زين،
0: تروح تمتحن ويعطوك اجازه تسوقها لمده سنه، عندك بس 4 نقاط ولازم سايق بصفك يسوق عنده خبره ما تقل عن 6 مدري 8 سنين. بعدين ترجع تمتحن ويرجعون يعطوك بس 4 نقاط لمده سنه كامله، بحيث يتباهون يحطون اعلانات احنا 0 حوادث هاي السنه.
1: هيجي
0: ايه نظام السياقه اوف، كلش اجازه السوق هنا
1: مهمة.
0: صعبه ومهمه لانه بلد كبير التنقل به كلش مكلف. يعني
1: والله اكو سواق عندنا هنا مع الاسف يعني حرامات حتى نسميهم سواق.
0: والله انا عندي انا احد اصدقائي كلش عزيزين علي جاني خبر خطيه، عائلة كاملة إلى راحت بسبب حادث سير هاي قبل يومين.
1: الله يرحمه يا رب، الله يرحمهم.
0: أيوة
1: إن شاء الله.
0: والله أخته وأطفال وزوج، يعني
1: اللي إحنا مو مسألة القانون المروري، اللي جاي سوق هو يعني هو مشكلة البعض. أيوة يعني بعض من الناس، يعني أكو ناس سواق أيوة حلوين وحبابين،
0: ذني 3 شغلات ننقلهن للعراق عالمية تصير.
1: السوى زين يعني بالضبط سعمور دي يحكي لي انه طلع اكو حادث انه ابو بيكب فقس عند البريك، بدل ما يعني يثقل يعوف يشيل رجل من البنزين، هو لا هو داس بنزين وطب البريك وطب بالتقاطع ضرب سيارتين.
0: استاذ مهيمن
1: ارتبك يجوز يعني
0: انا اقرا مرات اقرا دائما اتابع اخبار هاي على السوشيال ميديا مال حوادث مخمور ويسوق
1: يا كارثه. وللعلم عندنا قانون يعني جهازك وجهاز يخلوه مو عبالك يعني نفس الدول الاوروبيه.
0: ايه ادري اعرف هنا
1: يبين ايه يعني يسوي عملية زفير ويعرف فيه وكذا. وذاك اليوم واحد من الناس اللي يعرفهم حق المعرفة يعني شايف الشرط مال مرور انه هو مخمور او شايف ويا خمور وما اخذه وموقفه وعلى حسب الوصول يعني مو هيك. ايه وفريق عدي يعني هواية يوقف في الشارع صح؟
0: ايه هي هاي يعني
1: بس معاناة.
0: نظام التعليم يبدي شلون يصير الجهل يحب المدرسة، والنظام الصحي ومال رخصة القيادة شلون مسوين عليها الترخيص شلون يقدر ياخذها. هذين 3 شغلات صدق اتمنى انقلها للعراق.
1: انا كلش فرحان باتصالك محمد حبيبي
0: استاذ مهيمن. انا الاكثر
1: يا هلا بابو جاسم
0: لك والعمور الذهب
1: الله يسلمك، تحيات عموري لك.
0: شكرا
1: يا أهلي.

0: عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا حبيبي يا هلا
1: محمد
0: يا قلبي.
1: شو صحتك اخبارك؟ مشتاقين جدا
0: يا حبيبي. من ويانا؟
1: طه.
0: هلا بيك طه. شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟ شلون امورك؟
0: هلا بيك طه الورد.
1: الله يخليك. تحياتي لك ولجميع المستمعين
0: حبيبي طه
1: ولقناتكم الموقرة.
0: الله يسلمك.
1: الله يخليك حبيبي. شلون امورك؟
0: قلبي طه حبيبي.
1: الله يسلمك. طبعا الموضوع اللي طرحته اليوم جدا جميل مثلك اكيد.
0: يسلمك حبيبي.
1: الله حبيبي. الله يخليك حبيبي يا طيب. بالنسبة للصورة اللي أنقلها عراق الحبيب في أي بلد من البلدان بالمرتبة الأولى أنقل الغير العراقية.
0: الله عليك.
1: والله العظيم.
0: والله يعني حييك. والله حييك طه.
1: والله العظيم ما شفت بلد غيور مثلنا إذا كان من الرجال والنساء.
0: حلو.
1: وبالنسبة للإيجابيات والسلبيات موجودة بكل بلد.
0: زين.
1: يعني دارس على بعض البلدان مثل ما تفضلت جناب قبل شوي قلت اليابان بها انتحار. اليابان خو دولة متقدمة اسمها كوكب اليابان.
0: طبعا.
1: لكن اليابان من 10 الدول الأولى بالعالم اللي بيها مافيات.
0: أها.
1: يعني نعم حال إيطاليا دول جنوب أمريكا ودول بينهم متقدمة بس من الدول الأولى والأظمى بالمافيات في روسيا. روسيا جد متقدمة تكنولوجيا وعسكريا بيها سلبيات.
0: زين شنو الشيء اللي تتمنى يعني مثلا في أي بلد حلو عاجبك بلد تحبه أنت يعني ودائما تقول الله مثلا تضرب به المثل وتتمنى هاي التجربة مات الإيجابية تنقل لبلدك؟
1: والله بلدنا معتادة شغلات بسيطة جدا.
0: مثل
1: أول شغلة ستة أي بلد تدخل لأي بلد بالعالم أول ما تدخل لعينك وين تروح؟ تروح على الشوارع.
0: زين.
1: وتروح على النظام.
0: صحيح.
1: أنت بلدنا والله فد أمور فد بسيطة
0: فد سهلة
1: شارع مبلط
0: يحتاج إذا هو يشلع السياج الأمني لو ذاك اليوم يعني قبل فترة يعني شايفه شوف عين والله شوف عين ولا أحد مسولف لي ولا ناقل لي فيديو. نعم. ولا أي كان مباراة من المباريات خلي لهم كراسي والأمور حلوة وعلى حسب الأصول والله العظيم يشلعوها ويضحكون ويشمروها على الفريق أو على الحكم أو على مدري شنو
1: أمراض نفسية
0: يعني عاجبه يسوي هوسة عرفت الـ الـ الـ الـ هذا المقصد يعني هو الأمانة يعني هو مو حبا بالفريق أو فتشي لا هيك يعني
1: زي ما احنا خافنا احشي شغلة خاف العالم تزعل ترى التربية من البيت
0: لا طبعا هاي من تيم
1: والله التربية من البيت
0: اتفق وياك
1: يعني شلون بالله مثلا الدولة تجي لازم تعلمك تقول لك هذا ما تشلعه هذا توقي هذا الديمة ترى هواياك وامور تخصنا يعني تخص الشعب
0: هي مو اني هاي دائما اقولها اخو ما يعني هي تخلي شرطي على كل باب بيت
1: هاي مشكلة يعني انت مثلا الطب بشارع تلقاه مبلط ونظيف بس مع احترامات للسامع ولجنابك تلقى به نفايات زين مثلا هو يعني الدولة جذبت النفايات هو من جذب النفايات وغير المواطن
0: صح
1: والله المواطن يذب النفايات هو من يذب النفايات بشارع من يذب وغير البشر يذبها
0: عفي عليك
1: بس هي التربية تبدأ من البيت زين هاي إن شاء الله. إن شاء الله الثانية قلنا أنه موضوع النظام هم ترجع له لازم أن بالبيت يعلموك أنه شنو الصح وشنو الخطأ بالإضافة للتربية بتكون بالمدارس
0: زين
1: بالجامعات يعني احنا ما نريد ننتقص من الجامعات والمدارس أمانة الله لكن يحتاج بعد انت دولة وبلد تريد تقومه لازم تضبط به التربية والنظام اللي هو وزارة العدل او القضاء انه من امن العقاب سال العذب ادنى اليوم
0: سالت
1: بعد سالت مهمة فلازم واحد اول شيء الغيرة اللي بداخله انه ما يخرب مثل ما قلت يكسر الستول او مثلا يذب النفايات او يكسر لايت او جلوب ومخليته الدولة تضوي بمكان معين أو مثلا لوحة حلوة أو إلى آخره. ترى هو كله بدينه.
0: إذاك اليوم شارع حيفا سعى مريد أن نسولف، ذاك يوم شارع حيفا خلوه بيه مصاطب، هسه جو يمشي العيهن، ليش؟ ليش هلا؟
1: ليش؟
0: مصاطب حلوة ومرتبة، ليش؟ بس هي دفته. إي والله
1: على قولتك أنا أخلي شرطة أو رقيب على كل فرد؟
0: شلون يعني؟
1: مو صحيح.
0: حقيقة ما أعرف.
1: الحمد لله نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعم كل شيء حلو على هذا البلد.
0: آمين.
1: حق محمد وآل محمد، وأشكرك.
0: أنا اللي أشكرك
1: على طروحاتك الراقية
0: حبيبي أنت،
1: وأنا صدري أمانة يعني أستمع لك أتونس أكثر ما أحب
0: حبيبي صدري. أنا هاي يعني هاي شهادة والله أعتز بيها، أنا كلش يعني
1: أتمنى ألتقي بجنابك المحترم
0: إن شاء الله، وأخليكم على رأسي والله حبيبي.
1: الله يسلمك يعزك ويحفظك.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك حبيبي طه الورد.
1: يا مرحبا
0: يا قلبي يا هلا بطه. محمد دز لي رسالة حلوة عجبتني، ما أدري أقولها لا، بس محمد من كندا، أنت في كل مشاركة من مشاركاتك بالبرنامج هي أنا أعتبرها مشاركة حلوة وصارت هي ملح البرنامج، وحتى عموري أنا ويا عموري ردنا أنه نخليك مقدم ويانا بعد شي تريد. والله بالعكس فحمودي حبيبي مو بالله، انت اخ وصديق، وانا بالعكس انت ثيمه من ثيمه البرنامج، انا اعتبرك للامانه انا اقول لك قدام الملأ، وايضا طه وايضا الولد وايضا كل الموجودين اللي يتواصلون ويانا هم ثيمه حلوه. وعلى فكره انا اتفقد يعني الاصدقاء، انا ما اقول مستمع لان انتوا اصدقاء، وتحية للي يسمع. إدمود من استراليا ما أعرف شنو، أقول لك خاف راح بعاصفة عصار شيء، هسه النوبة أنا قمت أتابع أخبار استراليا ما أدري وين النوبة هو قاعد، صدوق كذب. الله يعطيه الصحة والعافية. تحية لإدمود، تحية لكل المحبين، دائما أنقل الشغلة الإيجابية من هذا البلد اللي رايح له، وقول أتمنى انه هذا البلد يصير، هذا الشيء يصير ببلدي، نتمنى. ليش؟ قول لان بلدنا هو بالتالي هو هويتنا، هو امنا وهو ابونا، فانا اتمنى دائما ابويا يكون بخير، انا اتمنى ابويا وامي احسن الناس، ما اتمنى انه 24 ساعه الناس تحكي عليهم، هذا اللي قصده. شكرا الى كل من سمعنا، الى كل من تواصل. مهم الابيض كان وياكم بالاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، نقول لكم في امان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أعلم، لو أني أعرف أن البحر عميق

كنت بدأت.